0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: بدأ قداسة البابا لون 14 اليوم السبت 6 من حزيران يونيو زيارته الرسولية إلى إسبانيا، وهي الزيارة الرسولية 4 لقداسته منذ بداية حبريته. ففي 8:13 من صباح اليوم أقلعت من مطار فيوميتشينو في روما الطائرة التي حملت الأب الأقدس إلى مدريد العاصمة الإسبانية، والتي هبطت في مطار أدولفو سواريس مدريد باراخاس في 10:12 بالتوقيت المحلي. وكان في استقبال الأب الأقدس ملك إسبانيا فيليبي السادس وزوجته ليتيسيا، رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، السفير البابوي في إسبانيا وإمارة أندورا المطران بيرو بيوبو، ورئيس مجلس أساقفة إسبانيا المطران لويس أنخيل أرجيو غارسيا. هذا وكان البابا لون 14 قد وجه خلال الرحلة الجوية تحية إلى الصحفيين المرافقين لقداسته، وبدأ مع دخول الأجواء الجوية الإسبانية تحيته باللغة الإسبانية، محيا في المقام الأول الصحفيين الناطقين بهذه اللغة وشكرهم على ما يقدمون من خدمة. أعرب قداسة البابا بعد ذلك عن سعادته للقيام بهذه الزيارة، مذكرا بأنه قد سبق له وزار إسبانيا مرات كثيرة، لكنه يزورها اليوم للمرة الأولى في هذه الرسالة، أي كزيارة رسولية للقاء المؤمنين والاحتفال بالإيمان وإعلان رسالة يسوع المسيح، هذا إلى جانب تحية الجميع وتحية المجتمع بأسره، لأن الكنيسة لديها رسالة للجميع كما رأيتم بوضوح على ما أعتقد، قال قداسته في الرسالة العامة التي نشرت في 25 من أيار مايو. والإشارة هنا إلى الرسالة العامة الأولى لقداسة البابا لون 14، والتي تحمل عنوان الإنسانية الرائعة، وتتمحور حول حماية الإنسان في عصر الذكاء الاصطناعي. ووصل قداسة البابا حديثه إلى الصحفيين المرافقين له متمنيا رحلة سعيدة، وراجيا أن تكون هذه الزيارة فرصة لاكتشاف الكثير من الحماسة، وأشار إلى وجود الكثير من الكاثوليك في إسبانيا مسلطا الضوء بشكل خاص على الشباب. وأضاف الأب الأقدس أنه وحسب ما تم إطلاعه عليه سيكون هناك الكثير من الشباب الذين سيشاركون في برنامج الزيارة بما يميزهم من حماسة، قال قداسته، وأكد أن بإمكاننا هكذا من خلال تقاسم فرح الإيمان أن نوجه رسالة جيدة سيكون لها معنى خاص في كل من المناطق التي تشملها الزيارة، أي مدريد وبرشلونة وجزر الكناري. وهذا كله حسب ما واصل البابا لون 14 من أجل عيش الإيمان وإعلان رسالة محبة الله واحترام كل كائن بشري. هذا وتجر الإشارة إلى أن قداسة البابا وخلال حديثه إلى الصحفيين قد شدد على الحاجة الضرورية فيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا إلى السعي بعزم إلى الحوار والسلام، كما وأكد الأب الأقدس اهتمام الكرسي الرسولي بالوضع في لبنان، وأشار في هذا السياق إلى اتصالات مستمرة مع السلطات الدينية في هذا البلد. وفي إجابته على سؤال لأحد الصحفيين حول إيران، ذكر قداسة البابا لون 14 بتأمل تعليم الكنيسة في السنوات الأخيرة حول التغيرات الكبيرة الناتجة عن التقنيات العسكرية الحديثة والقدرات التدميرية للأسلحة المعاصرة. ثم أجاب قداسته على سؤال إن كانت هذه حربا عادلة فقال أنه قد تمت الإشارة من قبل وبوضوح أن هذه ليست حربا عادلة، وأن نظرية الحرب العادلة تعود إلى قرون مضت حين لم يكن لأحد أن يتخيل ما لدى الإنسان اليوم من أسلحة وقدرات تدميرية. ومن الجدير بالذكر من جهة أخرى حديث مدير دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي ماتيو بروني أمس الجمعة 5 حزيران/يونيو عن أن زيارة الأب الأقدس الرسولية إلى إسبانيا ستتضمن لقاء مع ضحايا الاعتداءات من قبل بعض أعضاء الإكليروس في إسبانيا. وقد جاءت كلمات بروني هذه عبر قناة التليجرام، وأضاف أن هذا اللقاء قد نظمه مجلس وساقفة إسبانيا، وأنه سيكون هناك المزيد من المعلومات عقب هذا اللقاء، وذلك احتراما للضحايا ورغبتهم وخصوصيتهم. هذا وكانت الكنيسة في إسبانيا قد واجهت خلال السنوات الأخيرة هذه القضية التي تشكل جرحا كبيرا لها من خلال سلسلة من المبادرات للوقاية والإصلاح، ومن بينها اتفاق تم التوصل إليه في شهر أذار مارس المنصرم بين مجلس أساقفة إسبانيا ومجلس الرهبان إلى جانب عدد من السلطات المدنية من أجل مواجهة تتسم بالصراحة والعدالة والحقيقة لهذا الواقع الأليم.
2: وصل البابا ليون 14 صباح اليوم السبت إلى إسبانيا مبتدئا زيارته الرسولية 4 خارج الأراضي الإيطالية، والتي ستستغرق 7 أيام وتشمل كلا من مدريد، برشلونة وجزر الكناري. لدى وصوله إلى العاصمة الإسبانية توجه الحبر الأعظم إلى القصر الملكي، حيث قام بزيارة مجاملة للعاهل الإسباني فيليب السادس قبل أن ينتقل إلى القاعة المخصصة للاحتفالات والاستقبالات الرسمية المعروفة باسم صالون الأعمدة، حيث كان للبابا لقاء مع ممثلين عن السلطات المدنية والمجتمع المدني والسلك الدبلوماسي. ألقى البابا للمناسبة خطابا أعرب في مستهله عن شكره لله وامتنانه للدعوة التي أتاحت له القيام بزيارة رسولية إلى إسبانيا، مشيرا إلى أن هذه الزيارة تكشف جوانب متعددة من الغنى الروحي والثقافي لهذا البلد الذي استقبل رسالة الإنجيل منذ قرابة 2000 عام، وأكد أن العلاقة التاريخية العميقة بين الإيمان المسيحي والشعب الإسباني ساهمت في تشكيل ثقافة البلاد وقيمها، وظلت مصدرا للأمل والإلهام في مواجهة تحديات العصر. كما أوضح أن مظاهر الإيمان الشعبي والتراث الديني والفني والخيري في مختلف المدن والقرى الإسبانية تعكس كلها لقاء خصبا بين رسالة المسيح وحياة الناس في البلاد، وتشهد في الوقت نفسه على حيوية شعب يحب الحياة ويعبر عن إيمانه بطرق متنوعة ومتجذرة في تاريخه. بعدها أكد البابا أن هدف زيارته هو تشجيع المؤمنين على تجديد إيمانهم بالإنجيل وتعزيز ثقافة المصالحة والتعاون والحوار بين مختلف مكونات المجتمع، وشدد على أن تاريخ إسبانيا يثبت أن ثقافة اللقاء والتفاهم هي السبيل الحقيقي إلى الاستقرار والازدهار، في حين أن الانقسام والصدام لا يؤديان إلا إلى مزيد من التوتر والصراعات. وتوقف هنا عند أهمية البحث عن الحقيقة والانفتاح عليها، محذرا من الوقوع في فخ الأيديولوجيات والأفكار المسبقة التي تفصل الإنسان عن الواقع، وأكد أن الحقيقة أوسع من تصوراتنا المحدودة، وأن الحوار الصادق مع الآخرين ومع الله هو الطريق إلى المصالحة والتجدد. في هذا السياق توقف البابا ليون 14 عند شخصيتي القديسين يوحنا الصليب وتيريزا الآفيلية، اللذين تركا أثرا عميقا في الحياة الروحية للكنيسة، وأشار إلى أن خبرتهما الصوفية لم تكن هروبا من الواقع بل انخراطا أعمق فيه، واستشهد بصورة الليل المظلم لدى القديس يوحنا الصليب، معتبرا أنها تعبر عن التحديات والاضطرابات التي يعيشها العالم اليوم، لكنها تذكر أيضا بأن النور يمكن أن يولد من قلب الظلمة، وأن الأزمات قد تتحول إلى فرص للنمو والتجدد. كما أكد البابا أن عالم اليوم الذي تمزقه النزاعات المسلحة والأزمات يحتاج إلى السلام وإلى رؤية جديدة للإنسان وكرامته، مشددا على أهمية الحرية الدينية وحرية الضمير باعتبارهما من الحقوق الأساسية التي تتيح للإنسان أن ينمو روحيا وأخلاقيا وأن يساهم في بناء مجتمع أكثر إنسانية. لم تخلو كلمة البابا إلى السلطات المدنية في إسبانيا من التحذير من تنامي ظاهرة الاستقطاب والانقسام في المجتمعات المعاصرة، داعيا إلى الاستثمار في الثقافة والتعليم والحياة الفكرية والروحية، لأنها تشكل الأساس الحقيقي للحرية والمسؤولية. وأوضح أن الكنيسة الكاثوليكية تسعى إلى خدمة الإنسان من خلال الشهادة لقيم الإنجيل والعمل من أجل المصالحة والسلام، لا من خلال الفرض أو الإكراه، كما دعا الحبر الأعظم إلى التخلي عن الخطابات التي تغذي الانقسام.

0: في الوعي والمعرفة. هذا ثم تناول البابا ليون الرابع عشر جانبا مهما من تاريخ إسبانيا، مذكرا بفترات التفاعل الحضاري بين المسلمين والمسيحيين واليهود في شبه الجزيرة الأيبيرية، حيث نشأت مساحات للحوار والتبادل الفكري والثقافي، وأشاد هنا بالدور الذي لعبته مراكز العلم والترجمة في نقل المعارف وإثراء الحضارة الإنسانية، معتبرا أن هذا الإرث التاريخي يقدم نموذجا مهما للتعايش والتعاون بين الثقافات والأديان. في ختام خطابه إلى السلطات المدنية في مدريد هذا السبت، عبر البابا ليون الرابع عشر عن تقديره لالتزام إسبانيا بالقانون الدولي والتعددية والتضامن بين الشعوب، داعيا إلى تعزيز الحوار والصداقة الاجتماعية داخل البلاد، وإلى إلاء اهتمام خاص للفقراء والشباب عند رسم سياسات المستقبل. كما شجع السلطات المدنية الإسبانية على مواصلة دعم مشروع الاتحاد الأوروبي ليكون أداة لخدمة السلام والتنمية والتعاون بين الأمم، سائلا الله القدير أن يبارك إسبانيا وشعبها وأن يساعدها على مواصلة رسالتها في خدمة السلام والوحدة والتفاهم بين الشعوب.
1: على مثال السامري الصالح، يزور البابا ليون الرابع عشر إسبانيا بدون أن يخاف من الانحناء على جراحها الأكثر عمقاً ولمس هشاشتها الاجتماعية، تلك الهشاشة التي تزداد خطورتها بعد أن جرى تجاهلها لفترة طويلة حتى أصبحت مزمنة. وتأتي الزيارة الرسولية الرابعة للحبر الأعظم إلى شبه الجزيرة الإيبيرية من السادس وحتى الثاني عشر من حزيران يونيو في بلد يعد من بين الاقتصادات الخمسة عشر الأكثر تصنيعاً في العالم. إن لفتاته ولقاءاته وكلماته ستزيح ستاراً نسج من الجمود والصمت فوق جيوب الفقر لم تعد مؤقتة أو موسمية، بل غدت بنيوية، وذلك في قلب أوروبا، القارة ذات الرأسمالية المتقدمة. ويأمل الذين يعملون يومياً مع الفئات الأكثر تهميشاً في المجتمع أن تسهم زيارة البابا في إيقاظ الفئات الأكثر حيوية في المجتمع الإسباني من سباتها. هذا ما ترجوه ماريا غونزاليس داين، الأمينة العامة لمنظمة كاريتاس إسبانيا، والتي شاركت وسائل الأعلام الفاتيكانية تطلعاتها وتأملاتها حول الزيارة المرتقبة للبابا ليون الرابع عشر. في جوابها على سؤال حول أحد أول اللقاءات المدرجة على جدول زيارة البابا ليون الرابع عشر إلى إسبانيا، سيكون مع مشروع سيديا 24 أوراس، وهو مشروع اجتماعي تدعمه كاريتاس مدريد لمساندة المشردين، وحول أهمية رسائل التوعية مثل هذه لعمل كاريتاس في البلاد، قالت السيدة غونزاليس داين. هذا صحيح، سيفتتح البابا زيارته ويختتمها بلقاء الأشخاص الأكثر تهميشا في مجتمعنا، المشردين والذين يصلون إلى حدودنا في وضع إداري غير قانوني. إننا نتحدث عن الواقعين الأكثر إثارة للقلق في بلادنا اليوم، وسيكون هذا القرب من البابا ليون الرابع عشر تجاه الأشخاص الأكثر ضعفا فرصة عظيمة لإيقاظ الضمائر وتسليط الضوء على واقع يمر بالنسبة للكثيرين في بلادنا دون أن يلحظه أحد تماما. إن لفتة البابا بمعانقة عالم الهشاشة ستشكل دفعة حقيقية للاستمرار في نمو المحبة والوعي بأن النتيجة الأولى للحب هي الشعور بالمسؤولية تجاه الآخر، لا سيما تجاه الأكثر ضعفا والسعي الدؤوب من أجل خيره. تابعت الأمينة العامة لمنظمة كاريتاس إسبانيا مجيبة على سؤال حول ما هي التحديات الاجتماعية الأكثر إلحاحا التي تواجهها إسبانيا اليوم، وقالت: لا يمكن فهم وضع الفقر في إسبانيا بوصفه ظاهرة موسمية عابرة، بل هو إقصاء بنيوي أصبح مزمنا بعد عقدين من الأزمات المتتالية. وعلى الرغم من بعض فترات الانتعاش الاقتصادي الكلي، فأن الشرخ الاجتماعي لا يزال مفتوحا، وقد دمى الإقصاء الشديد بشكل مخيف ليطال في عام 2024 نحو 4.3 مليون شخص، أي بزيادة قدرها 52% مقارنة بعام 2007. وبالتالي فالحصول على وظيفة لم يعد يحمي من الإقصاء، إذ أن عاملا واحدا من بين كل 10 عمال في إسبانيا يعيش تحت خط الفقر، كما تتسع الفجوة بين الأجيال حيث يقع.

0: 33% من القاصرين في حالة إقصاء جديد، إلى جانب ارتفاع معدلات الفقر في الأسر التي تعيلها نساء. كل هذا يرسم مشهدا يترسخ فيه الفقر كمشكلة عميقة متعددة الأبعاد ومستمرة مع الزمن. أضافت سيدة غوانزاليس داين مجيبة على سؤال حول كيف تصف المجتمع الإسباني اليوم بناء على هذه المعطيات ومن وجهة نظر اجتماعية، وقالت: ما يظهره تقريرنا الأخير فويسا هو أن المجتمع الإسباني يتسم بتجزؤ متزايد، فالبنية التقليدية القائمة على طبقة متوسطة واسعة آخذة في التراجع، بما يدفع بالعديد من الأسر نحو ظروف أكثر هشاشة ويولد تشتتا اجتماعيا يعيق تحقيق المشاريع الجماعية. كذلك يرتبط هذا التحول بالتغيرات الديموغرافية مثل الشيخوخة والهجرة والأنماط الأسرية الجديدة، فضلا عن ترسيخ ديناميكيات مثل الدخول المكثف للمرأة إلى سوق العمل، وعلى الرغم من استمرار التفاوت بين الجنسين. وبشكل عام يقدم التقرير مجتمعا أكثر تنوعا، ولكنه أيضا أكثر تعقيدا مع ضعف الروابط المجتمعية وتراجع التماسك الاجتماعي. أضافت السيدة غوانزاليس داين مجيبة على السؤال حول إن كانت هذه الطريقة الصحيحة، وقالت: بالتأكيد تظهر الدراسات الحديثة أنه على المدى المتوسط والطويل فإن العائد الاقتصادي لبرامج دمج العمالة هذه يصل إلى 3 أضعاف الاستثمار الذي بذل فيها، ومن خلال هذه المشاريع يكتسب الأشخاص تقديرا أكبر للذات والاستقلالية والاعتراف الاجتماعي والوصول إلى الحقوق، فضلا عن مساهمتهم الفعالة في التنمية الاقتصادية المشتركة من خلال الضرائب والاستهلاك. تابعت الأمينة العامة لمنظمة كاريتاس إسبانيا مجيبة على سؤال حول كيف تستجيب كاريتاس إسبانيا للتحديات التي تفرضها الهجرة، لسيما وأن البابا لابون سيلتقي في 11 يونيو في جران كناريا وتنريفي بالمنظمات الملتزمة برعاية واستقبال المهاجرين مؤقتا. وفقا لأحدث بياناتنا، 47% من الأشخاص الذين نساعدهم هم من المهاجرين الذين يمرون بوضع إداري غير قانوني. يتبع عملنا مقترح البابا فرانسيس القائم على استقبال وحماية وتطوير وإدماج المهاجرين واللاجئين، وتتراوح النشاطات الاجتماعية لكاريتاس لصالح المهاجرين واللاجئين بين الاستقبال الأولي وتأمين الحصول على الحقوق الأساسية والموارد والخدمات وصولا إلى العمل الموجه نحو الإدماج، وهي مسارات تمتد على المدى المتوسط والطويل وتستغرق بين 1 أو 2 سنين، وتتطلب مرافقة شاملة ومخصصة. لكن التدخل الاجتماعي لكاريتاس لا ينتهي عند هذه البرامج، فقد عملنا من خلال حملات المدافعة والمناصرة لتحقيق تسوية استثنائية لأوضاع المهاجرين، وقدمنا مساهمتنا لتحسين لوائح الهجرة، ونتابع الآن تطبيق الميثاق الأوروبي بشأن الهجرة واللجوء والذي سيتعين على إسبانيا البدء بتنفيذه خلال شهر حزيران يونيو الحالي. وردا على سؤال حول كيفية تأثير التوجه المتزايد نحو العلمانية في المجتمع على عملهم كحال العديد من المنظمات الأوروبية الأخرى، قالت السيدة غونزاليس داين: من جهة أجرينا للتو تقييما لعلامتنا المؤسساتية وجاءت النتائج مشجعة للغاية، فرغم عيشنا في سياق تزداد فيه العلمانية والاستقطاب فإن المجتمع ينظر إلينا بشكل صحيح كذراع للعمل الاجتماعي الخيري للكنيسة، كما يرانا كمؤسسة محايدة ومستقلة قادرة على بناء جسور حوار مع الجميع. وهذه النظرة تحملنا مسؤولية عامة هائلة لمواصلة تمثيل فرص لجميع الأشخاص الذين تركوا على هامش مجتمعنا. ومن جهة أخرى نواجه التحدي الكبير المتمثل في التعاقب الجيلي بين المتطوعين في وقت بدأنا نلمس فيه نوعا من إعادة إحياء الإيمان، ومام هذا الواقع يجب أن نكون قادرين على البحث عن سبل لمرافقة الجماعات المسيحية والرعاية بشكل أفضل من أجل تعزيز التزام اجتماعي وأوسع. واختتمت الأمينة العامة لمنظمة كاريتاس إسبانيا ماريا غونزاليس داين حديثها لوسائل الإعلام الفاتيكانية بالإجابة عن السؤال حول التوقعات والأصداء التي ستتركها الزيارة الرسولية للبابا لابون 14 إلى البلاد، وقالت: تأمل كاريتاس أن تدفعنا زيارة البابا كمجتمع للالتزام أكثر فأكثر بحل الأسباب البنيوية للفقر. إنها ضرورة ملحة لا يمكنها الانتظار، ليس فقط للحاجة البروغراماتية لتحقيق نتائج وضبط النظام في المجتمع، بل أيضا لشفائه من مرض يجعله هشا وغير لائق بكرامة الإنسان. ونأمل أن يشمل هذا الالتزام الشباب أيضا، إذ أنها لحظة حاسمة لإعطاء فسحة للأجيال الشابة وجعلهم يلتزمون في العمل الاجتماعي الخيري. نحن في كاريتاس نصلي لكي تصنع هذه الزيارة فارقا حقيقيا ومرحلة تمثل ما قبل وما بعد في مسيرة مجتمعنا.
1: يعقد في العاشر من حزيران يونيو 2026 في روما يوم دراسي مخصص لراعوية المسنين، تنظمه دائرة العلمانيين والعائلة والحياة، وتفتتح الأعمال بكلمة لرئيس هذه الدائرة الفاتيكانية الكاردينال كيفن فاريل، وتتخلل اللقاء مداخلات عديدة كما جاء في بيان صحفي نشرته الدائرة الفاتيكانية للعلمانيين والعائلة والحياة. سلطت الضوء فيه أيضا على الرسالة العامة الأولى لقداسة البابا لاوون الرابع عشر بعنوان الإنسانية الرائعة، وتجدر الإشارة إلى أنه في العاشر من شهر شباط فبراير الفائت صدر موضوع اليوم العالمي السادس للأجداد والمسنين الذي اختاره قداسة البابا لاوون الرابع عشر، وهو أنا لا أنساك أبداً، وسيتم الاحتفال بهذا اليوم الأحد 26 من شهر تموز يوليو 2026. ويشير الموضوع الذي اختاره البابا لاوون الرابع عشر بمناسبة اليوم العالمي السادس للأجداد والمسنين إلى أن محبة الله موجهة لكل شخص ولا تغيب أبدا حتى في وهن الشيخوخة. وفي الوقت نفسه يهدف الموضوع المختار بمناسبة اليوم العالمي السادس للأجداد والمسنين إلى أن يكون نداء للعائلات والجماعات الكنسية كي لا يتم نسيان الأجداد والمسنين. وقد نشرت الدائرة الفاتيكانية للعلمانيين والعائلة والحياة بيانا صحفيا للمناسبة، أشارت فيه إلى أن اليوم العالمي للأجداد والمسنين الذي أسسه البابا فرانسيس في العام 2021 ويحتفل به سنويا في الأحد الرابع من شهر تموز يوليو يشكل مناسبة للتعبير عن قرب الكنيسة من المسنين وتقدير إسهامهم في العائلات والجماعات. هذا وفي كلمة وجهها بعد تلاوة صلاة التبشير الملائكي يوم الأحد 27 من تموز يوليو من العام 2025، ذكر قداسة البابا لاوون الرابع عشر بالاحتفال باليوم العالمي الخامس للأجداد والمسنين حول موضوع طوبى لمن لم يخب رجاؤه، وتحدث الأب الأقدس عن النظر إلى الأجداد والمسنين كشهود رجاء قادرين على إنارة درب الأجيال الجديدة. هذا ويشار إلى أنه قد عقد من الثاني وحتى الرابع من تشرين الأول أكتوبر من العام 2025 في روما المؤتمر الدولي الثاني حول رعوية المسنين، والذي نظمته الدائرة الفاتيكانية للعلمانيين والعائلة والحياة، وتمحور حول موضوع ويحلم شيوخكم أحلاما. أما المؤتمر الدولي الأول لرعوية المسنين والذي نظمته الدائرة الفاتيكانية للعلمانيين والعائلة والحياة فقد عقد في روما من 29 وحتى 31 من كانون الثاني يناير من العام 2020، وقد تمحور حول موضوع غنى السنين. بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لاوديتور يسوس كريستوس.

لوديتور يسوع كريستوس، المجد ليسوع المسيح. مستمعينا الأحباء، نحييكم من هذا النقل المباشر من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان، وذلك لنتابع معا وقائع القداس الإلهي الذي يترأسه قداسة البابا لون الرابع عشر في العاصمة الإسبانية مدريد، وتحديدا في ساحة سيبيلاس، وذلك في ثاني أيام زيارته الرسولية إلى هذا البلد. واحتفال اليوم هو بعيد هام، وهو جسد ودم المسيح الأقدسين. ويأتي هذا الاحتفال بعدما تابعنا أمس معا في برنامج اليوم الأول لزيارة الرسولية، حيث بدأت بكلمة لقداسة البابا في لقاء مع ممثلي السلطات والمجتمع المدني، وتوقف فيها عند قضايا كثيرة وهامة، ثم التقى بعد ذلك بالشباب. وبين هذين اللقاءين قام قداسته بزيارة إلى مركز له أهمية خاصة في العاصمة مدريد، وهو مركز سيديا بينتي كواترو سوراس للمعلومات والاستقبال، وتحدث إلى العاملين والمستفيدين مما يقدم هذا المركز من خدمات.

وفي كلمة الأمس خلال اللقاء مع ممثلي السلطات والمجتمع المدني والسلك الدبلوماسي، أعرب قداسة البابا عن شكره لله وامتنانه للدعوة التي أتاحت له القيام بهذه الزيارة الرسولية، وأشار إلى أن الزيارة تكشف جوانب متعددة من الغنى الروحي والثقافي لهذا البلد الذي استقبل رسالة الإنجيل منذ قرابة 2000 عام. تحدث قداسته أيضا عن هدف هذه الزيارة، وأشار إلى تشجيع المؤمنين على تجديد إيمانهم بالإنجيل وتعزيز ثقافة المصالحة والتعاون والحوار بين مختلف مكونات المجتمع. نعود إلى بثنا المباشر ونرى هنا الملك الإسباني وعائلته. والذين كانوا قد استقبلوا قداسة البابا لون 14 لدى وصوله إلى هذه الساحة بعد تحية أعداد كبيرة رأيناها من المؤمنين والمواطنين في العاصمة الإسبانية لقداسة البابا.

وفي عودة إلى لقاءات الأمس، نذكر بما تحدث عنه وشدد عليه قداسة البابا خلال اللقاء في المركز الذي يقدم خدمات لمن يواجهون مشاكل. وبعد أن استمع قداسته لبعض شهادات المستفيدين من هذه الخدمات، أكد أن فرح كل فرد في هذا المكان وأن ألمه هما فرح وألم الجميع. وبإصغائنا المتبادل، قال قداسته، نواجه التحديات معا بدون أن نتجاهل تعقيد الأوضاع، وأيضا بدون أن نهمل مقتضيات المحبة والعدالة.

وأضاف البابا أمس في كلمته خلال زيارة هذا المركز مذكرا بحديث رئيس الأساقفة لدى استقباله بقداسته عن الطريق الذي يمتد من بيت لحم إلى الفردوس، وقال البابا أن مدريد مشهورة أيضا بمغارات الميلاد التي تزين هذه المدينة في زمن الميلاد، إلا أن جمالها ليس سوى تعبير باهت عن روعة أكبر وأعمق نجدها اليوم هنا، قال قدسته. وأضاف أن الأضواء والأصوات والترانيم التي تلامس قلوبنا خلال أعياد الميلاد نحملها في الواقع داخلنا معنا وبيننا طوال السنة، وهي اليوم أكثر حيوية واتقادا من أي وقت مضى في هذه المساحات. اسمحوا لي وأعتذر أنني لم أوجه تحية خاصة إلى مستمعينا عبر إذاعة الفاتيكان وموقع فاتيكان نيوز وراديو مريم وشبكة سانتا ماريا اللبنانية الذين يتابعون معنا، ونشكرهم على هذا النقل المباشر للعديد من النقاط التي يتضمنها برنامج هذه الزيارة الرسولية. فقد التقينا أمس في نقلين مباشرين، ونحن نبدأ اليوم هذا اليوم الثاني بمتابعة مشتركة لهذا القداس الإلهي احتفالا بعيد جسد المسيح ودمه الأقدسين والذي يترأسه قداسة البابا لون الرابع عشر. وبانتظار بداية القداس ووصول الأب الأقدس، أو بالأحرى دخوله لبداية القداس لأنه قد وصل هذه الساحة وسط ترحيب كبير من أعداد كبيرة وخاصة من الشباب، نعود إلى التذكير باللقاء الأخير الثالث مساء أمس اليوم الأول للزيارة، حيث كان هناك لقاء حوار مفتوح جمع قداسة البابا بألاف الشباب في أمسية صلاة وتأمل، وأجاب قدسته على أسئلتهم ورسم خارطة طريق روحية وإنسانية لمواجهة تحديات العصر.

بسم الآب والابن والروح القدس. آمين. السلام معكم ومع روحكم.

0: يتحدث الآن رئيس أساقفة مدريد في بداية هذا القداس مرحبا بقداسة البابا.
1: Queridos hermanos y hermanas, en su amorosa providencia, Dios ha querido.
0: إن الله أراد بعنايته المحبة أن يهبنا زيارتكم يا قداسة البابا إلى أرضنا مدخل أي إسبانيا المدخل إلى الجانب الآخر من المحيط الأطلنطي. وهذه الكنيسة في الحاجة في مدريد نرحب بقداستكم. وتصبح الكنيسة في مدريد بيتا مفتوحا وجماعة متوحدة من أجل الله، حيث يوحد المسيح شعبه معا مرة أخرى ويغذيه بجسده. وهذا الاحتفال هو مترسخ جدا في إيمان وتاريخ شعبنا. وقبل أن نبدأ هذا الاحتفال الإفخارستي، نود أن نستقبل خليفة القديس بطرس الذي يأتي ليثبتنا في الإيمان ويدعم رجاءنا ويذكرنا بأن الكنيسة هي تصبح بالفعل ذاتها حين تخدم الصغار وتعلن الإنجيل. وهذه الكنيسة، كنيسة الأبراشية، عدت بمحبة وفرح هذا اللقاء وقد أتى الكثير من الإخوة والأخوات إلى هذا الاحتفال. هناك مثل يقول في مدريد أنها بنيت على الماء وجدرانها هي من نار، ويضيف أن الصحيح أن مدريد لا توجد فيها شواطئ ولكنها تحرس في أحشائها ينبوع ماء كبير. وبالنسبة للمسيحيين هذا يشير إلى ما نحن عليه، شعب تأسس على الماء، ماء المعمودية. وهذا الينبوع نحول هذا الينبوع إلى ينبوع

وآخر هو المسيح الذي نقدمه لشعبنا. أما فيما يتعلق بالجدران من النار فليست هناك أثار كثيرة لهذه الجدران في مدريد، ولكن التاريخ يذكرنا بأن جدران وأسوار هذه المدينة قد فتحت حين ظهرت عذراء المودينا. وشكرا لمريم، وبفضل مريم تعلمت الكنيسة أنها مدعوة ألا ترفع جدران تفصل، بل أن تفتح أبوابها وتغذي شعلة هذا الحضور المتعدد. ويقول رئيس الأساقفة للبابا أن يتحدث عن التطواف الذي سيقوم به قداسته في نهاية هذا القداس الإلهي، ويشكر قداسة البابا مشيرا إلى أن المسيح وبين يديه سيسير في طرقات هذه المدينة. وستذكرنا هذه الصورة بأن الكنيسة مدعوة إلى أن تكون شعب يحمل المسيح في حياة الأشخاص.

0: Il Signor Jesus che nos invita alla messa della parola dell'Eucaristia.
1: يدعو قداسة البابا الآن المؤمنين إلى فعل التوبة.
0: Reconozcamos pues que somos pecadores.
1: فلنعترف بأننا خطأ ونتضرع برجاء طالبين رحمة الله.
0: Io confesso ante Dios.
1: أنا أعترف لله القادر على كل شيء ولكم أيها الإخوة بأني خطئت كثيرا بالفكر والقول والفعل والإهمال. خطيئتي عظيمة جدا. لذلك أطلب إلى القديسة مريم الدائمة البتولية وإلى جميع الملائكة والقديسين وإليكم أيها الإخوة الصلاة من أجلي إلى الرب إلهنا. رحمنا الله القدير وغفر لنا زلاتنا وبلغنا الحياة الأبدية. آمين.

0: Oremos. Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre.
1: فلنصلي. اللهم يا من تركت لنا ذكرى آلامك في سر الإفخارستيا العجيب، هبنا أن نكرم سر جسدك ودمك الأقصدين، فنجني في نفوسنا ثمرة فدائك على الدوام. أنت الذي تحيا وتملك مع الله الأبد باتحاد الروح القدس إلها إلى ظهر الدهور. ونستعد الآن لترجية الكلمة.
2: Lectura del libro del Deuteronomio.
1: القراءة الأولى من سفر تثنية الاشتراع. كلم موسى الشعب قائلا: واذكر كل الطريق التي سيرك فيها الرب إلهك في البرية هذه السنين الأربعين ليذللك ويمتحنك فيعرف ما في قلبك، أتعرف وصاياه أم لا؟ فذللك وأجاعك وأطعمك المن الذي لم تعرف أنت ولا عرفه آباؤك لكي يعلمك أنه لا بالخبز وحده يحيى الإنسان بل بكل ما يخرج من فم الرب يحيى الإنسان. لا تنسى الرب إلهك الذي أخرجك من أرض مصر من دار العبودية والذي سيرك في البرية العظيمة الرهيبة حيث الحياة اللادغة والعقارب والعطش وحيث لا ماء فجر لك الماء من صخرة الصوان وأطعمك في البرية المن الذي لم يعرفه آباؤك. كلام الرب.

ومن المزمور 147: امدح الرب يا أورشليم. امدح الرب يا أورشليم. سبحي إلهك يا صهيون، فإنه مكن مغاليق أبوابك وبارك أبناءك في وسطك. امدح الرب يا أورشليم. يجعل حدودك سلاما، ومن لباب الحنطة يشبعك. يرسل للأرض كلمته فيسرع قوله في عدوه. امدح الرب يا أورشليم. يوحي كلمته إلى يعقوب، فرائده وأحكامه إلى إسرائيل. لم يعامل هكذا أمة من الأمم ولم تعرف أحكامه. امدح الرب يا أورشليم.

0: Lectura de la carta del
1: والآن
0: apóstol
1: القراءة من رسالة القديس بولس الرسول الأولى إلى أهل قرنثوس. أليست كأس البركة التي نباركها مشاركة في دم المسيح؟ أليس الخبز الذي نكسره مشاركة في جسد المسيح؟ فلما كان هناك خبز واحد فنحن على كثرتنا جسد واحد، لأننا نشترك كلنا في هذا الخبز الواحد. كلام الرب.

من إنجيل القديس يوحنا. في ذلك الزمان قال يسوع اليهود: أنا الخبز الحي الذي نزل من السماء، من يأكل من هذا الخبز يحيا للأبد. والخبز الذي سأعطيه أنا هو جسدي، أبدله ليحيا العالم. فخصم اليهود بعضهم بعضا وقالوا: كيف يستطيع هذا أن يعطينا جسده لنأكله؟ فقال لهم يسوع: الحق الحق أقول لكم، إذا لم تأكلوا جسد ابن الإنسان وتشربوا دمه، فلن تكون فيكم الحياة. من أكل جسدي وشرب دمي فله الحياة الأبدية، وأنا أقيمه في اليوم الأخير.

0: لأن جسدي طعام حق ودمي شراب حق. من أكل جسدي وشرب دمي ثبت في وثبت فيه. وكما أن الآب الحي أرسلني وأني أحيا بالآب، فكذلك الذي يأكلني سيحيا بي.
1: El que me come vivirá por mí.
0: هو ذا الخبز الذي نزل من السماء غير الذي أكله آباؤكم ثم ماتوا. من يأكل هذا الخبز يحيا للأبد. كلام الرب.

0: Eminencias, Excelencias, Reverendísimo.
1: نستمع الآن لعظة قداسة البابا. أصحاب النيابة والسيادة، الكهنة والرهبان والراهبات الأعزاء، الأخوة والأخوات، بقلب مليء بالفرح في بداية هذه الزيارة إلى إسبانيا، أترأس هذا الاحتفال في يوم عيد جسد الرب ودمه الأقدسين. اجتمعنا حول سر الإفخارستية، عطية الله لنا، وهو المسيح الحي الحاضر بيننا، هو الذي أراد أن يقدم لنا حياته ليدخلنا في شركة الآب ويجعلنا أبناءه. هو هنا الخبز الحي النازل من السماء، يغذينا بحياة الله نفسها بمحبة أقوى من الموت. ذكرى الرب الحاضر في خبز الإفخارستية هو في صميم إيمانكم وتاريخ شعبكم هنا في مدريد، وأيضا في العديد من الأماكن الأخرى في إسبانيا. عيد جسد الرب ودمه الأقدسين ليس مجرد عيد بين أعياد التقويم الليتورجي، بل هو عودة إلى جذور الإيمان لتجديد المحبة والأمانة لله. لقد جسدت التطوفات الاحتفالية لهذا اليوم على مدى قرون تقوى الشعب الإسباني وفنه وموسيقاه وفنه المعماري وحياته، ولا تزال حتى اليوم تعبر عن المشاعر الروحية لهذا البلد وتظهرها أيضا بجمال وأناقة السجاد المزهر والمذابح في الشوارع، الاهتمام المتجلي فيها والترانيم والزخارف. ليست كل هذه مظاهر خارجية أو بقايا فولكلور ولا مجرد زخرفة جمالية، بل هذا إيمان بحضور الرب القائم من بين الأموات الحي والباقي بيننا، والذي يصير خبزا لجوعنا إلى الحياة ويزور زوايا قلوبنا وتاريخنا حتى أشدها ظلمة. في احتفال الإفخارستية المسيح يقدم نفسه لنا غذاء، والتطواف يقول إنه لا يبقى محبوسا في الكنيسة بل يخرج للقائنا. يسوع يسير في الشوارع ويعبر الساحات ويزور أحياءنا، يسكن في أماكن حياتنا اليومية. إنه الإله القريب الذي يسير مع شعبه، رب التاريخ، عزاء الضعفاء، نور العائلات، رجاء المرضى، وسلام المتألمين. المسيح الذي يمر في الشوارع في القربان الأقدس هو نفسه الذي يساوي نفسه مع الفقراء والمتألمين والمكتئبين الوحيدين والمهملين. ليس من قبيل الصدفة أن الكنيسة هنا في إسبانيا قد جمعت مدى السنوات بين عيد جسد الرب ودمه الأقدسين وبين يوم المحبة. ليس هذا الأمر هو فقط الخروج بشعاع القربان الأقدس والتطواف، بل بأننا نخرج نحن من الأنانية واللامبالاة والراحة والإيمان المحصور في شخصنا. نخرج لنستجيب لدعوته إيانا إلى التوبة، لتغيير نظرنا وقبول حضوره الذي يغيرنا ويجعلنا بناة عالم جديد. لذلك فإن الذكرى التاريخية لتطواف عيد جسد الرب ودمه الأقدسين لا تسمح بأن نبقى سجناء في ذكريات وحنين إلى الماضي، بل يتحول في المقابل إلى دعوة للحاضر، لحياتنا الشخصية، لعلاقاتنا وللمجتمع ولبناء المستقبل. بهذا المنظور يجب أن نفهم الدعوة بكلمة أذكر التي أصغينا إليها في القراءة الأولى. أذكر كل الطريق التي سيرك فيها الرب إلهك في البرية هذه السنين الأربعين. أذكر كيف ومتى كنت جائعا فأطعمك المن. إنها دعوة إلى تذكر التذكار الصحيح لكي لا ننسى من هو الله ولكي لا نقع في تجارب عبادة أصنام أخرى فنتغذى بخبز لا يشبع. لذلك فهي مهمة لأسبانيا اليوم وغدا. ألا يكون التدين الذي يحرك هذا البلد منذ قرون متحفا للماضي نزوره، بل مدرسة إيمان نرتوي منها اليوم أيضا، مدرسة تعلمنا أن نركع أمام الله وأمام القريب، لأن لا أحد يستطيع أن يركع أمام الله ويحتقر أخاه، ومدرسة تعلمنا أن مجانية المحبة هي عطية تسير بيننا وتكسر قيود كل أنانية. مدرسة نتعلم فيها، نتعلم منها أن الله حاضر حقيقي، وأننا مدعوون نحن أيضا إلى أن نكون حاضرين في ظروف المجتمع وتحدياته، وأن لا نهرب، وأن نلتزم شخصيا ببناء الخير العام. أيها الأخوة والأخوات، أود أن أذكر هنا القديس مانويل غونساليس أسقف بيوت القربان المتروكة. حياته تذكرنا بأن القربان الأقدس لا يمكن تكريمه فقط في الاحتفالات الكبرى أو بصورة غير متكررة في المناسبات، بل أيضا بالإخلاص الصامت الذي يرافق الرب يسوع بصداقة متواضعة ملتزمة تتغذى يوما بعد يوم. أود أيضا أن أذكر أبيات الشعر للقديس يوحنا الصليب. كم أعرف جيدا الينبوع الذي ينبع ويجري بالرغم من الليل الذي حل. في جزن الدير في طليطلة، حيث كان مسجونا في ظروف قاسية جدا، بالضبط في فترة عيد جسد الرب ودم الأقدسين سنة 1578، أدرك من ظلمة ذلك السجن حضور الرب يسوع الخفي الذي ينبثق منه نور لا يعرف غروبا وتنبع منه حياة لا تنضب. يسوع القربان الأقدس هو الينبوع الأبدي الخفي، الينبوع الذي يجري ويروي العطش لكن بدون أن يبهر الأبصار، بدون أن يفرض نفسه بقوة خارجية، بدون أن يظهر بصورة استعراضية. لنعد إليه بحب صادق ولننفتح على اللقاء معه، ولنتركه يروي جفاف قلوبنا لكي نخرج بعد ذلك إلى طرق الحياة والتاريخ ونحمل بين الناس هذا التيار من الماء العذب، تيار الحب والسلام والعدل والفرح، لنشرب مرة أخرى من ينبوع الإفخارستية الذي لا يحصرنا في عبادة خاصة، بل يرسلنا لنسقي إخوتنا وعائلاتنا والفقراء والمتألمين من فقدوا الرجاء. نعمة القربان الأقدس تغيرنا، ولكنها أيضا تجعلنا أشخاصا مؤثرين في تغيير مسار التاريخ وعلامة رجاء لمن نلتقي بهم. ليجعلكم الرب يسوع الحاضر في القربان الأقدس خبزا مكسورا ومبذولا ومقدما، لكي تنبثق من هنا حياة كاملة لكم ولعائلاتكم ولبلدكم.

0: Creo en un solo Dios.
1: وبعد هذه العظة يتلو قداسة البابا مع الحضور قانون الإيمان. أؤمن بإله واحد، آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح، ابن الله الوحيد، المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر، ومن أجل خلاصنا نزل من السماء، وتجسد بقوة الروح القدس من مريم العذراء وتأنس. وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وقبر، وقام في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماء، وجلس عن يمين الآب، وأيضا سيأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه. بالروح أؤمن بالروح القدس، الرب، المحيي، المنبثق من الآب والابن، الذي مع الآب والابن يسجد له ويمجد، الناطق بالأنبياء وبكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية. وأعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، وأترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي. آمين. إن سر جسد الرب ودمه وذروة وينبوع حياة الكنيسة كلها، فلنرفع صلاتنا معا كي تنمو من هذا السر العظيم عطايا الشركة. والسلام.

0: من أجل وحدة جميع المؤمنين بالمسيح، كي يأتي قريبا اليوم الذي يتقاسم فيه المسيحيون جميعا الخبز ذاته.
1: من أجل البابا ليون، كي يقود كنيسة الله الحي بحكمة الروح القدس وعزم الإيمان الرسولي.

من أجل عطية السلام، كي تجد محبة الله التي تملأ الأرض إجابة في التعايش الأخوي بين جميع الشعوب. من أجل من يتألمون في الجسد وفي الروح، كي يختبروا تدعمهم صلاتنا قرب الله ويتعزوا بمساعدتنا الأخوية. من جماعتنا الإفخارستية هذه، من أجلنا كي نقدم متغذين من مائدة الفصح شهادة واضحة للحياة المسيحية.

0: O Dios siempre fiel a tus promesas, escucha nuestras plegarias y fortalecidos por el sacramento de tu amor, haz que caminemos.
1: اصغي يا ربي الى صلاتنا واجعلنا يقوينا سر محبتك نسير على طرقات العالم معلنين انجيل الخلاص حتى نصل الى مائده السماء بالمسيح يسوع ربنا امين.

نستمع إلى إنشاد الجوقة بينما يحمل المؤمنون تقادم الذبيحة إلى الأب الأقدس استعداداً للليتورجيا الإفخارستية.

0: En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Señor, concede propicio a tu iglesia los dones de la paz y de la unidad, místicamente representados en los dones que hemos ofrecido por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor.
1: لنشكر الرب إلهنا. ذلك حق وعدل.
0: Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre en todo lugar.
1: إنه لحق وعدل واجب خلاصي أن نشكرك في كل زمان ومكان أيها الرب الآب القدوس الإله القدير الأزلي بالمسيح ربنا. فإنه لما جلس ورسله للعشاء الأخير أراد أن يخلد ذكرى صليب الخلاص عبر الدهور، فقدم لك نفسه حملا لا عيب فيه، ذبيحة تسبيح مرضية. وإنك لتقدس المؤمنين إذ تقوتهم بهذا السر الكريم، كي تجعل الجنس البشري الذي يسكن عالما واحدا يستنير بإيمان واحد ويجتمع على محبة واحدة. وإننا إذ نحيط بمائدة السر العجيب يغمرنا جمال نعمتك، فنصبح على مثال أهل السماء. لذلك هل الأرض والسماء لك تسجدان ونشيدا جديدا تنشدان، ونحن مع كل جند الجيش السماوي لك على الدوام نسبح قائلين

0: قدوس قدوس قدوس الرب إله السباوط، السماء والأرض مملؤتان من مجدك، هوشعنا في الأعالي. تبارك الآتي باسم الرب، هوشعنا في الأعالي.
1: Santo eres en verdad, Padre, con razón te alaban todas sus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha.
0: حقا إنك لقدوس أيها الآب، وبصواب تسبحك الخليقة التي أبدعتها، لأنك بابنك يسوع المسيح ربنا وبقوة الروح القدس تحيي وتقدس كل شيء ولا تبرح، تجمع أبنائك من حولك ليقربوا لاسمك تقدمة طاهرة من مشرق الشمس إلى مغربها. نسألك إذن متضرعين أيها الآب أن تقدس بذاك الروح عينه هذه القرابين التي أعطيناك بها، فتتحول إلى جسد وإلى دم ابنك يسوع المسيح ربنا، الذي أوصانا بأن نقيم هذه الأسرار المقدسة. فهو في الليلة التي أسلم فيها أخذ خبزا فشكر وبارك، ثم كسر وناول تلاميذه قائلا: خذوا فكلوا من هذا كلكم، هذا هو جسدي الذي يبذل من أجلكم.

0: Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz.
1: كذلك من بعد العشاء أخذ الكأس فشكر وبارك وناول تلاميذه قائلا خذوا فاشربوا منها كلكم هذه هي كأس دمي دم العهد الجديد الأبدي الذي يراق عنكم وعن الكثيرين لمغفرة الخطايا اصنعوا هذا لذكري

0: Sí, pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión Salvador de tu Hijo,
1: لذلك أيها الآب فيما نحيي الآن ذكرى آلام ابنك لخلاصنا وذكرى قيامته العجيبة وصعوده إلى السماء منتظرين مجيئه الثاني نقدم لك الشاكرين هذه الذبيحة الحية المقدسة اللهم انظر إلى قربان كنيستك كما نظرت إلى الذبيحة التي شئت أن تسترضى بها وانعم علينا نحن الذين نتغذى بجسد ابنك ودمه بأن نمتلئ بروح القدوس فنكون جسدا واحدا وقلبا واحدا في المسيح ليجعل منا الروح القدوس تقدم لك كاملة أبدية فيكون ميراثنا مع مختاريك مع القديسة مريم البتول ورسلك الأبرار سانتا ماريا دي لا كابيثا وكل الشهداء والقديسين فنحن على ثقة بأن شفاعتهم لديك ستكون لنا عونا في كل حين اللهم نسألك أن يعود قربان مصالحتنا هذا على العالم أجمع بالسلام والخلاص أن تثبت على الإيمان والمحبة كنيستك في مسيرتها على الأرض مع خادمك حبرنا الأعظم البابا ليون وأخي إخوان خوسي أسقف كنيسة مدريد وأنا عبدك الغير مستحق وجمع الأساقفة وسائر الكهنة والشمامسة والشعب الذي اقتنيته اجمع أيها الآب العطوف شتات أبنائك من الأرض كلها ارحم إخوتنا الراقدين وجميع الذين انتقلوا من هذا العالم في سلامك تقبلهم في الملكوت حيث نرجو أن نتمتع معهم بمجدك إلى الأبد بالمسيح ربنا الذي به تجود على العالم بالخيرات كلها بالمسيح ومع المسيح وفي المسيح نرفع إليك أيها الآب القدس في وحدة الروح القدس كل إكرام ومجد إلى أبد الدهور

نجنا يا رب من جميع الشرور، تعطف ومنح السلام في أيامنا، أعضدنا برحمتك واحفظنا من الخطيئة لنأمن من كل اضطراب. نحن المنتظرين في رجاء سعيد مجيء مخلصنا يسوع المسيح، لأن لك الملك والقدرة والمجد أبد الدهور. أيها الرب يسوع، يا من قلت لرسلك السلام.

مع اقترابنا من نهاية هذا الاحتفال الإفخارستي، نود أن نشير إلى ما ذكرت السلطات الإسبانية المحلية عن الأعداد الكبيرة التي نراها هنا من المشاركين في هذا القداس، حيث تتحدث عن هذه السلطات حسب ما ذكرت دار الصحافة التابعة للقصير الرسولي عن 1,200,000 من المؤمنين المشاركين في هذا القداس الذي ترأسه قداسة الباوة في ثاني أيام زيارته الرسولية إلى إسبانيا، وذلك في مدريد احتفالا بعيد جسد الرب ودمه الأقدسين.

No sé qué me ha dicho.

تطواف جسد الرب ودمه الأقدسين هو جزء من احتفال اليوم الذي يترأسه قداسة البابا، وهو ما قد تحدث عنه أيضا في عظته. مشددا على أن المسيح في احتفال الإفخارستية يقدم نفسه لنا غذاء، وفي التطواف فإنه لا يبقى منغلقا في المعبد بل يخرج للقائنا. لأنه الإله القريب الذي يسير مع شعبه، هو رب التاريخ، هو عزاء الضعفاء، نور العائلات، رجاء المرضى، وسلام المتألمين، قال البابا.

ليست تطوف حسب ما تابع الأب الأقدس في عظته، مجرد خروج بشعاع القربان الأقدس، بل هو خروج لنا نحن بشكل شخصي، خروج من الأنانية واللامبالاة ومن نوع مريح من الإيمان يجعلنا منغلقين على أنفسنا، محصورين في شخصنا. وأضاف البابا أننا نخرج لنستجيب لدعوة الله إيانا إلى التوبة، لتغيير نظرتنا ولقبول حضوره الذي يغيرنا ويجعلنا بنات عالم جديد.

وعن التطواف، وتحديدا عن هذا التطواف اليوم. بمشاركة قداسة البابا تحدث أيضا رئيس أساقفة مدريد حين قال إن جسد المسيح ودمه سيطوف طرقات هذه المدينة مدريد بين يدي خليفة القديس بطرس، وقال إن هذه الصورة ستذكرنا بما الكنيسة هي مدعوة إليه، أي أن تكون شعبا يحمل المسيح في الحياة اليومية للأشخاص. كرفيق مسيرة للمتعبين وعلامة رجاء للجميع.

وبين يدي خليفة القديس بطرس. يطوف دم المسيح، جسد المسيح، شوارع وطرقات هذه المدينة وسط الأعداد الكبيرة من المؤمنين الذين أرادوا المشاركة في هذا الاحتفال، والذي وكما ذكر قداسة البابا ليس مجرد ذكرى فولكلورية.

0: وربما قد يكون الكاردينال بريفوست قد سار على هذه الطرقات أكثر من مرة خلال زياراته الكثيرة إلى هذه المدينة، ولكن هذه هي المرة الأولى التي يأتيها كخليفة القديس بطرس. كما ذكر هو في حديثه إلى الصحفيين أنه يأتي في هذه الرسالة الخاصة حاملا رسالة الكنيسة إلى المجتمع والعالم.
1: Tu sangre derramada es bebida que nos purifica. Te pedimos, Señor, que en este gran misterio alimente y santifique siempre a tus fieles, para que una sola fe los ilumine y una sola caridad los reúna. Haz que nos acerquemos siempre con fe y amor al altar de este divino sacramento, para que la fuerza del Espíritu Santo nos transforme en imagen de tu gloria. Amén.

0: que nos has amado hasta el extremo. Tú, que nos has dicho, también vosotros debéis lavaros los pies unos a otros.
1: ترافق هذا التطواف صلاة إلى المسيح يا من قلت لنا اغسلوا أنتم أيضا أرجلكم أرجل بعضكم بعضا يا من تغذينا بدمك بجسدك ودمك
0: Estás presente en cada tabernáculo, esperándonos, atento a escucharnos, deseoso de nuestra oración.
1: يا من تنتظرنا في كل صندوق للقربان، تنتظر صلاتنا.
0: Tú, que atraes a todos hacia ti.

الصلاة إذن إلى المسيح الذي ينتظرنا، يدعونا إلى أن نحاكيه، إلى أن نحاكيه، يحبنا ويطلب منا أن نفعل فيما بيننا ما فعل هو لتلاميذه للآخرين.

0: De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el cáliz de la bendición que bendecimos no es comunión de la sangre de Cristo, y el pan que partimos no es comunión del cuerpo de Cristo, porque el pan es uno, nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo, pues todos comemos del mismo pan.
1: ورافقت أيضا هذا التطواف الآن القراءة التي استمعنا إليها اليوم من رسالة القديس بولس الأولى لأهل قرنثوس. أليست كأس البركة التي نباركها مشاركة في دم المسيح؟ أليس الخبز الذي نكسره مشاركة في جسد المسيح؟ فلما كان هناك خبز واحد فنحن على كثرتنا جسد واحد، لأننا نشترك كلنا في هذا الخبز الواحد.

ونذكر بما قاله الأب الأقدس حول هذا الفعل، فعل التقوى، هذا التطواف في مدريد وفي إسبانيا، حين شدد على أمر هام وصفه بمهمة لإسبانيا اليوم وغدا، وهي ألا يكون التدين الذي يحرك هذا البلد منذ قرون متحفا للماضي يزار، بل أن يكون مدرسة، مدرسة إيمان نرتوي منها اليوم أيضا، وتعلمنا أن نركع أمام الله وأمام القريب، لأن لا أحد أن يستطيع أن يركع أمام الله بينما يحتقر أخاه أو يزدريه. مدرسة تعلمنا أن المحبة ومجانية المحبة هي عطية تسير بيننا وتكسر قيود كل أنانية. تحدث البابا عن مدرسة نتعلم منها أن الله حاضر حقيقي، وأننا مدعوون نحن أيضا إلى أن نكون حاضرين في ظروف المجتمع وتحدياته، وألا نهرب، وأن نلتزم شخصيا ببناء الخير العام.

0: Oremos. Bendito sea, Señor Dios nuestro, por el don de tu Hijo, que en la Eucaristía se nos entregó como alimento de vida eterna.
1: فلنصلي. تباركت أيها الرب إلهنا بعطية ابنك الذي وهبنا ذاته في القربان المقدس غذاء للحياة الأبدية. اجعل فعل شكرنا يفتح قلوبنا على المحبة الأخوية وعلى خدمة إخوتنا جميعا بالمسيح يسوع ربنا.

بعد الطواف كان هناك طقس تبريك القربان المقدس، ثم سيمنح الأب الأقدس البركة للحضور مختتما هذا اليوم الخاص في زيارته إلى إسبانيا، وربما في تاريخ تعبد مؤمني إسبانيا بهذا العيد، عيد جسد الرب ودمه الأقدسين.

نذكر بأن الجهات الرسمية الإسبانية تحدثت حسب ما نقلت دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي أن هناك 1,200,000 شخص من المشاركين في هذا القداس.

تابعنا معا إذن بداية برنامج قداسة البابا في اليوم الثاني لزيارته الرسولية، حيث ترأس القداس الإلهي في العاصمة مدريد احتفالا بعيد جسد ودم المسيح الأقدسين، ثم شارك في هذا التطواف الذي يتضمنه هذا الاحتفال بحضور عدد كبير كما قلنا من المؤمنين. ولا يسعنا إلا نشكركم على مرافقتنا في هذا النقل المباشر، نحيي متابعينا إذاعة الفاتيكان وعبر موقع فاتيكان نيوز وموقع يوتيوب وعبر شبكة سانتا ماريا وراديو مريم، وسنواصل بالطبع اللقاءات القادمة في نقل حي للأحداث الكثيرة التي تتضمنها هذه الزيارة الرسولية لقداسة البابا، وهي الرابعة في حبريته، والتي بدأت أمس السبت 6 من حزيران يونيو وتستمر حتى 12 من الشهر، وتشمل مدريد وبرشلونة وجزر الكناري. مرة أخرى نشكركم ونحييكم على أمل اللقاء القريب بكم. المجد ليسوع المسيح. لوديتور يسوس كريستوس.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: في ثاني أيام زيارته الرسولية إلى إسبانيا، وهي الزيارة الرسولية الرابعة لقدسته منذ بداية حبريته، ترأس البابا لون الرابع عشر صباح اليوم السبت السابع من حزيران يونيو في ساحة سيبيريس في العاصمة مدريد القداس الإلهي لمناسبة عيد جسد الرب ودمه الأقدسين. وفي بداية عظته أعرب الأب الأقدس عن سعادته لترأسه قداس اليوم، وأضاف أننا نجتمع حول القربان الأقدس، عطية الحضور الحي بيننا للمسيح الذي أراد أن يهبنا حياته لندخل في شركة الآب ويجعلنا أبناءه. وهنا وصل البابا يشبعنا كخبز حي نزل من السماء بحياة الله ذاتها بمحبة أقوى من الموت. وتبع البابا لون الرابع عشر قائلا للحضور: إن تذكر الرب الحاضر في خبز القربان هو في قلب إيمانكم وتاريخ شعبكم. وأضاف أن عيد جسد الرب ودمه الأقدسين ليس هنا في مدريد وفي مناطق أخرى في إسبانيا مجرد واحد من احتفالات التقويم الليتورجي، بل هو عودة إلى جذور الإيمان من أجل تجديد المحبة والأمانة لله. وذكر الأب الأقدس من جهة أخرى بأن التطواف الاحتفالي بهذه المناسبة قد شكل لقرون من الزمن التقوى والفن، الموسيقى والعمارة والحياة لشعب إسبانيا، ولا يزال اليوم يعبر عن ويبرز الحس الروحي لهذا البلد، وذلك أيضا من خلال جمال وأناقة أبسطة الزهور والمذابح على الطرقات والعناية بجمال الزينة والأناشيد. ولا نتحدث هنا حسب ما تابع الأب الأقدس عن مظهر خارجي أو استمرار للفولكلور أو حتى مجرد زينة جمالية، بل عن الإيمان بحضور الرب القائم الحي والذي لا يزال يمر وسطنا، الذي يصير خبزا لجوعنا إلى الحياة، يزور أركان قلبنا وتاريخنا حتى تلك الأكثر ظلاما. ووصل قداسة البابا عظته مشيرا إلى أن المسيح إن كان يهب لنا ذاته كغذاء في الاحتفال الإفخارستي، فإنه في التطواف لا يظل منغلقا داخل معبد، بل يخرج للقائنا. وتابع أن يسوع يسير على الطرقات، يعبر الساحات، يزور أحياءنا، يسكن أماكن حياتنا اليومية، إلها قريبا يسير مع شعبه، رب التاريخ، عزاء للضعفاء، نورا للعائلات، رجاء لمن هم أكثر هشاشة، سلاما لمن يعاني. إن المسيح الذي يسير خلال التطواف هو ذاته الذي يتماهى مع الفقراء والمرضى الوحيدين والمقصيين. وصل الأب الأقدس ثم أشار إلى أنه ليس من الصدفة أن الكنيسة هنا في إسبانيا قد وحدت بين الاحتفال بجسد الرب ودمه ويوم المحبة. وعن التطواف بالقربان المقدس قال البابا لون الرابع عشر: إن هذا ليس فعلا نحمل فيه القربان إلى الخارج، بل نجعل من خلاله أنفسنا بالأحرى نخرج من أنانيتنا ولا مبالاتنا، من إيمان مريح وشخصي، كي نجيب على دعوة الله إلى الارتداد، إلى تغيير النظرة، معانقين رجاءه الذي يغيرنا ويجعلنا بناة عالم جديد. ومن هذا المنطلق تابع الأب الأقدس: فإن التطواف التاريخي بجسد الرب لا يظل حبيس التذكر يطبعه حنين إلى الماضي، بل يصبح دعوة إلى يومنا، حياتنا الشخصية، علاقاتنا، المجتمع، إلى بناء المستقبل. ومن هذا المنظور علينا فهم الدعوة إلى التذكر التي استمعنا إليها في قراءة اليوم الأولى من سفر تثنية الاشتراع، واذكر كل الطريق التي سيرك فيها الرب إلهك في البرية هذه السنين الأربعين. اذكر كيف أطعمك المن حين كنت جائعا. وأضاف البابا أننا نتحدث عن تذكر كي لا ننسى من هو الرب، وكي لا نسقط في تجربة الاتكال على أصنام لنتغذى على خبز لا يشبع. تحدث البابا لون الرابع عشر هكذا عن رسالة إلى إسبانيا اليوم والغد: فلا تكن التقوى التي تحفز هذا البلد متحفا للماضي يزار، بل فلتكن مدرسة إيمان نتعلم منها اليوم أيضا، مدرسة تعلمنا أن نركع أمام الله وأمام القريب، لأن لا أحد يمكنه أن يركع لله ويزدري الأخ، مدرسة تعلمنا مجانية الخدمة التي تصبح هبة كي تسير بيننا كاسرة أغلال الأنانية، مدرسة نتعلم منها أن الله هو حضور حقيقي، وأننا نحن أيضا مدعوون إلى أن نكون حاضرين في أوضاع مجتمعنا وتحدياته، لا أن نهرب، إلى أن نلتزم بشكل شخصي من أجل بناء الخير العام. هذا وأراد قداسة البابا التذكير بالقديس مانويل غونزاليس أسقف بيوت القربان المهجورة الإسباني، وقال إن حياة هذا القديس تذكرنا بأن القربان الأقدس لا يمكن أن يكرم فقط خلال الاحتفالات الكبيرة أو عند المناسبات، بل وأيضا في الأمانة الصامتة لمن يرافق الرب حين يبدو منسيا في صداقة متواضعة وهادئة تكبر يوما بعد يوم. ثم أراد الأب الأقدس التذكير أيضا بشعر القديس يوحنا الصليب الذي تحدث فيه عن معرفته الجيدة لذلك الينبوع الذي يجري حتى في ظلام الليل. ووصل البابا أن هذا القديس وبينما كان سجينا في ظروف قاسية جدا في سجن توليدو قد تعرف في ظلام هذا السجن مع اقتراب عيد جسد الرب ودمه الأقدسين على حضور الرب الحي الذي منه ينبعث نور لا يعرف غروبا وتنبع حياة لا تنضب. وأضاف الأب الأقدس أن يسوع القربان الأقدس هو ذلك الينبوع الأبدي الخفي، النبع الذي يجري ويروي بدون أن يبهر الأبصار، بدون أن يفرض ذاته بقوة خارجية، بدون الظهور بشكل استعراضي. فلنعد إليه بمحبة صادقة، تبع البابا لون الرابع عشر، داعيا أيضا إلى الانفتاح على اللقاء معه، ولندعه يروي جفاف قلوبنا كي نخرج إلى دروب الحياة والتاريخ حاملين إلى الناس مجرى الماء العذب هذا، مجرى المحبة، السلام، العدل والفرح. فلنرتوي مجددا من ينبوع الإفخارستية الذي لا يغلقنا في تعبد شخصي، بل يرسلنا لنسقي الإخوة، العائلات، الفقراء، من يتألمون، من فقدوا الرجاء. إن نعمة الإفخارستية تحولنا وتجعلنا أيضا أبطال تغيير التاريخ وعلامة رجاء لمن نلتقيهم. ثم ختم البابا لون الرابع عشر عظته مترئسا القداس الإلهي في ساحة سيبيليس في العاصمة الإسبانية مدريد في ثاني أيام زيارته الرسولية، متضرعا كي يجعل الرب يسوع الحاضر في القربان الأقدس الجميع خبزا مكسورا ومبذولا ومقدما كي تنبثق لهم ولعائلاتهم ولبلدهم حياة مليئة. هذا وعقب القداس الإلهي ترأس قداسة البابا التطواف التقليدي لمناسبة عيد جسد الرب ودمه الأقدسين، وكان رئيس وساقفة مدريد وخلال تحيته الأب الأقدس في بداية القداس الإلهي قد ذكر أن تطواف جسد الرب بين يدي خليفة القديس بطرس في شوارع مدريد اليوم سيكون صورة تذكرنا بما تدعى الكنيسة إلى أن تكون، شعبا يحمل المسيح إلى حياة الأخوة في الوطن، رفيق درب للمتعبين ورجاء للجميع.
2: في لفتة إنجيلية بارزة تجسد انحياز الكنيسة الكاثوليكية للفئات الأكثر هشاشة وتهميشا في المجتمع، زار قداسة البابا لاون الرابع عشر مركز المعلومات والاستقبال سيديا 24 هوراس التابع لمنظمة كاريتاس في العاصمة الإسبانية مدريد، وشكلت هذه الزيارة محطة إنسانية ورعوية عميقة استمع خلالها قداسته إلى شهادات حياة مؤثرة لمهاجرين وأمهات عذبات وجه من خلالها خطابا بليغا ركز فيه على حتمية ممارسة المحبة الفاعلة ورفض ثقافة اللامبالاة. استهل الأب الأقدس كلمته بالتعبير عن سروره البالغ لبدء جولات زيارته من هذا المركز بالذات، مستشهدا بالمقولة المحلية المأثورة: من يتواجد في مدريد فهو من مدريد. وأضاف قداسته مشيدا بروح العائلة التي التمسها في المركز: أنا أيضا متواجد بينكم كفرد من أهل مدريد. شكرا لك يا مدريد على هذا الاستقبال الذي يجعلني أشعر بأنني جزء من عائلة كبيرة ورائعة تحدث فيها معجزات المحبة، ولا سيما في هذا البيت حيث لا يترك فيه أحد وحيدا. وأوضح البابا أن مركز السيديا يسير بأمانة على درب الإنجيل من خلال تقاسم الأفراح والآلام والإصغاء المتبادل لمواجهة التحديات الاجتماعية المعقدة دون إهمال مقتضيات العدالة والمحبة، تماشيا مع خطى المسيح الذي عاش الضعف الإنساني وتماهى مع كل شخص متألم. وفي لفتة تقدير وتأثر أشار الحبر الأعظم إلى الشهادات الحية التي ألقيت أمامه، واصفا إياها بأنها تجسيد حقيقي للبحث عن الله وتحقيق الوعود الإنسانية. وتذكر قداسته قصة الأم نيويورك التي احتضنتها الكنيسة في بيت القديسة بربارا لتلد توأمها برجاء، وقصة الشاب خضري الوافد من السنغال الذي عبر نفق الجائحة والمجهول ليتحول اليوم بفضل دعم المركز من شخص يحتاج إلى المساعدة إلى سند لغيره، بالإضافة إلى جهود المتطوعة أليسيا في مشروع الرجاء لمساندة النساء واستعادة كرامتهن. وعلق البابا لاوون 14 على الرموز التذكارية التي تسلمها قائلا: الأشرطة التي تحمل أسماء الأطفال تعبر عن الفرح الذي يحمله كل مولود جديد إلى عالمنا. رخصة الإقامة تروي قصة كفاح وتلخص قيم الالتزام والأمانة وحسن الاستقبال. النعال تذكر بلقاء موسى بالله في حريب وتذكرنا بالأرض المقدسة الكامنة في كل حياة بشرية والتي نحن ملزمون باحترامها وصونها. كما شدد الأب الأقدس في خطابه على الشعار الذي اختير لهذه الزيارة الرسولية وهو ارفعوا عيونكم، موضحا أنها دعوة مسيحية وإنسانية ملحة لتأمل احتياجات المجتمع، لأن المحبة الحقيقية لا تحتمل التأجيل أو المماطلة. وحذر الحبر الأعظم بعبارات حازمة من مغبة تأثر المسيحيين بالمواقف الإيديولوجية أو السياسية الدنيوية التي تقود إلى استنتاجات مضللة وتهميش للفقراء. وفي إطار حديثه عن التحديات الاجتماعية المعاصرة، وجه البابا دعوة لتربية قلوب حساسة ونابضة بالحياة أمام آلام الآخرين، مستشهدا بكلمات سلفه البابا فرانسيس التي تحذر من القلب السائم والبارد الذي يتحصن في اللامبالاة ويصبح غير منفذ ويتحجر، مؤكدا أن القلب البارد يسبب موت الإنسان معنويا واجتماعيا. كما ركز قداسته على أن المساعدة الإنسانية والصدقة لا يجب أن تقتصر على البعد المادي الجاف، بل يجب أن تحترم كرامة السائل. عندما تقدم الصدقة هل تنظر في عيني السائل؟ هل تلمس يده لتشعر بجسده؟ إن الصدقة ليست مجرد عمل خيري، بل إن المعطي هو الذي ينال النعمة الأكبر، لأنه يجعل عيني الرب تنظران إليه من خلال عيون المحتاج. وخلص البابا لاوون 14 كلمته بالنظر إلى مريم كينبوع للرحمة والمحبة الساهرة التي تجلت في قانا الجليل وعند أقطام الصليب، مستودعا إياها العاملين والمستفيدين من هذا المشروع الاجتماعي الإنساني في إسبانيا، رافعا الصلاة لكي يلهم روح أمومتها الشاملة صرخة الإيمان والعيش المشترك بكرامة وسلام. شهدت العاصمة الإسبانية مدريد لقاء حوار مفتوح جمع قداسة البابا لاوون 14 بآلاف الشباب في أمسية صلاة وتأمل واعدة. وفي إجابته على أسئلة الشباب الهادفة رسم الحبر الأعظم خارطة طريق روحية وإنسانية لمواجهة تحديات العصر، مستندا إلى سير قديسين عظماء ألهموا مسيرته وخبرته الإرسالية السابقة في البيرو. ودعا قداسته الشباب إلى الالتزام ببناء مجتمع يرتكز على الحقيقة، واصفا إياهم بأنهم النفس في جسد هذا العالم. في مستهل إجاباته عن الشخصيات الملهمة له بجانب القديس أغسطينوس، تذكر الأب الأقدس ثلاثة قديسين رافقوا مسيرته الكهنوتية: القديس يوحنا الذهبي الفم، والقديس توماس دي فيلانويفا، والقديس توريبو دي موغروفيخو. ووجه البابا سؤالا تحفيزيا للشباب قائلا: إذا كان هؤلاء قد استطاعوا فلماذا لا أستطيع أنا؟ داعيا إياهم لاختيار القدوة الصالحة. وعن كنز سنوات خدمته في البيرو أكد أن شهادة إيمان الشعب بالرغم من الصعوبات هي ما ساعده على النمو، مختبرا أن كلمة الرب تحمل السلام وتتحول إلى ينبوع للمصالحة والعدالة. وفي سياق إجابته عن كيفية تمييز صوت الله وسط صخب العالم ومرافقة الآخرين في اكتشاف الإيمان، حدد قداسته ثلاثة ركائز أساسية: الصمت الفاعل، وتحويل الحديث الداخلي إلى صلاة، والإصغاء للكلمة الحية والسجود. كما دعا الشباب لمرافقة بعضهم بعضا بتواضع التلاميذ ومشاركة المسيرة الروحية باستقامة حياة ليكونوا رعاة ومربين وأصدقاء ينقلون نار الإيمان الحية. وفي رده على كيفية عيش الشباب المسيحي لالتزامهم تجاه المجتمع، استشهد البابا بنص قديم من الرسالة إلى ديوجنس يصف المسيحيين بأنهم النفس في الجسد، وأكد أن تلاميذ يسوع معاصرون دائما لكنهم ليسوا أسرى للزمن أو لصراعات الموضة والتضليل، بل هم أحرار ومنفتحون على المستقبل. ودعا قداسته الشباب ليكونوا صناع التغيير في روابطهم اليومية في العائلة والجامعة والعمل وفي الواقع الرقمي. وختم البابا لاوون 14 كلمته محددا الرسالة الملموسة التي يطلبها من شباب الكنيسة اليوم، حيث اختصرها في نداء جوهري: أن تكونوا إنسانيين. وشرح قداسته هذا المفهوم بدعوتهم ليكونوا رجالا ونساء من لحم ودم، أصحاب وجوه موثوقة لا مجرد مظاهر، يجوعون إلى العدالة ويرغبون في الحياة الشريفة المستقيمة، صانعين للآخرين ما يحبون أن يصنعه الآخرون لهم على مثال المسيح الإنسان الكامل.
3: في رسالة فيديو وجهها إلى أساقفة سويسرا لمناسبة انعقاد جمعيتهم العامة العادية خلال الأيام الماضية، شاء عميد الدائرة الفاتيكانية لخدمة التنمية البشرية المتكاملة الكاردينال مايكل شيرني، شاء أن يتوقف عند الرسالة العامة للبابا لاوون 14 الإنسانية الرائعة، مؤكدا أن هذه الوثيقة تحاكي الكنيسة الكاثوليكية بشأن بنيتها وطريقتها للكرازة بالإنجيل في عالم اليوم، متناولة أيضا التحديات التي تهدد مستقبل البشرية. استهل نيافته رسالة الفيديو مؤكدا أن الرسالة العامة الأولى للبابا بريفوست تتميز بطابعها الكوني والشامل، لأن لا أحد يستطيع أن يتحمل لوحده عبء التحديات المطروحة اليوم أمامنا، وفي الوقت نفسه يمكن القول أن لا أحد يمكنه أن يعتبر نفسه ضعيفا وعاجزا عن إحداث أي تغيير. الكاردينال شيرني لم يتمكن من المشاركة حضوريا في أعمال هذه الجمعية العامة نظرا لمتابعة عملية إنشاء اللجنة الفاتيكانية بشأن الذكاء الاصطناعي، كما قال مسلطا الضوء على هذه المبادرة التي شاءها البابا لاوون 14، وأكد أن اللجنة مدعوة إلى الدخول في حوار مع الكنائس المحلية ومرافقتها ودعمها إزاء التحديات الراهنة ومساعدتها في مسيرة التمييز التي تتطلبها تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي. وذكر نيافته في هذا السياق بأن البابا الراحل فرانسيس ترك له درسا هاما جدا، ألا وهو أن لا يخاف المرء من الواقع، وأضاف أنه أدرك مع مرور الوقت أن جميع الأشخاص معرضون لتجربة حماية أنفسهم من الواقع والابتعاد عنه بطرق متعددة. وهنا تأتي الرسالة العامة الإنسانية الرائعة لتضعنا اليوم أمام ما هو ملموس، منطلقة من ركائز ومبادئ العقيدة الاجتماعية للكنيسة، وتساعدنا أيضا على التعرف وعلى فهم وتفسير ومواجهة التحديات التي تهدد البشرية أو تشكل عائقا في وجه التنمية البشرية المتكاملة. تابع المسؤول الفاتيكاني رسالة الفيديو مؤكدا أن هذه الرسالة العامة تدعونا إلى عيش سينودوسية موجهة نحو الخارج ولا تقتصر على قضايا الكنيسة الداخلية وحسب، وهذه مسيرة لابد أن نجتازها مع الآخرين بشجاعة ورجاء دون أن نبعد النظر عن واقع اليوم والغد الذي يثير القلق أحيانا، وهذا ما يجعل الإنسانية الرائعة سينودوسية حقا لأنها تشمل الجميع. هذا ثم توقف الكاردينال شيرني عند النموذج السويسري، لافتا إلى أن أهالي هذا البلد يتمتعون بنظام ديمقراطي مباشر يشمل جميع المواطنين القادرين على قول كلمتهم بشأن قضايا هامة جدا، ربما أكثر من مواطني الدول الأخرى. وأوضح نيافته في هذا السياق أن الكنيسة مدعوة إلى تقديم إسهامها من أجل تحقيق حوكمة جيدة في البلاد تعود بالفائدة على مكونات الوطنية كافة. بعدها توقف عميد الدائرة الفاتيكانية لخدمة التنمية البشرية المتكاملة عند العنوان الفرعي للرسالة العامة الإنسانية الرائعة، ألا وهو الحفاظ على الكائن البشري في زمن الذكاء الاصطناعي، وقال إن ثمة حاجة اليوم للكرازة بالإنجيل وللمرافقة الرعوية والمصالحة ولمشاركة الأشخاص في حياة الكنيسة بكل أشكالها الواقعية وحتى التقليدية. وذكر الكاردينال مايكل شيرني الأساقفة السويسريين في الختام بأن هذه الرسالة العامة تدعو جميع الأساقفة والكهنة والعاملين الرعويين إلى القيام بفحص ضمير وإلى طرح كل هذه التساؤلات على أنفسهم والنظر في الطريقة التي تسير فيها الكنيسة في دروب هذا العالم إلى جانب المؤسسات الأخرى، لأن هذه أيضا هي طريقة أساسية لإعلان بشارة الإنجيل في زماننا الحاضر.
0: يقوم قداسة البابا لون الرابع عشر من السادس وحتى الثاني عشر من حزيران يونيو 2026 بزيارة رسولية إلى إسبانيا تشمل مدريد، برشلونة وجزر الكناري، وهي زيارة الرسولية الرابعة للأب الأقداس منذ بداية حبريته. وكان البابا يوحنا بولس الثاني قد زار إسبانيا 5 مرات وتحديدا في العام 1982، 1984، 1989، 1993 و2003. فيما زار البابا بنديكتوس السادس عشر إسبانيا في العام 2006، 2010 و2011. وتتمحور زيارة قداسة البابا لون الرابع عشر الرسولية إلى إسبانيا من السادس وحتى الثاني عشر من حزيران يونيو 2026 حول شعار ارفعوا عيونكم المأخوذ من إنجيل القديس يوحنا. وبمناسبة زيارة قداسة البابا لون الرابع عشر الرسولية إلى إسبانيا من السادس وحتى الثاني عشر من حزيران يونيو 2026 نشرت صحيفة أوسرفاتوري رومانو الفاتيكانية يوم الجمعة الماضي 5 حزيران يونيو نشرت مقالا لرئيس أساقفة مدريد الكاردينال خوسيه كوبوكانو، أشار فيه إلى الاستعداد لزيارة البابا لون الرابع عشر الرسولية إلى إسبانيا، وتحدث عن الاستعداد بحماسة ورجاء وروح خدمة. كما وذكر رئيس أساقفة مدريد بكلمات قداسة البابا لون الرابع عشر منذ بداية حبريته، مشيرا إلى سلام مجرد من السلاح ويجرد من السلاح. كما وأشار رئيس أساقفة مدريد الكاردينال خوسيه كوبوكانو إلى تجديد التزامنا، وكما قال من أجل الأشد فقرا، إن قداسة البابا لون الرابع عشر يزورنا لكي يثبتنا في الإيمان، قال رئيس أساقفة مدريد الكاردينال خوسيه كوبوكانو في مقال بمناسبة زيارة البابا لون الرابع عشر الرسولية إلى إسبانيا نشرته صحيفة أوسرفاتوري رومانو الفاتيكانية يوم الجمعة الماضي 5 حزيران يونيو. وأشار رئيس أساقفة مدريد الكاردينال خوسيه كوبوكانو أشار إلى أن حضور الأب الأقدس بيننا يشجعنا على إعلان فرح الإنجيل بحماسة أكبر. هذا وتجدر الإشارة إلى أن المطران لويس خافيير أرغويلو غارسيا رئيس أساقفة فالادوليد ورئيس مجلس أساقفة إسبانيا قد قال عقب الإعلان عن زيارة قداسة البابا لون 14 الرسولية إلى إسبانيا من 6 حتى 12 حزيران يونيو 2026، قال إنها تملأنا فرحا كبيرا. كما وأشار رئيس مجلس أساقفة إسبانيا إلى أن زيارة الأب الأقدس الرسولية إلى إسبانيا ستثبتنا في الإيمان والرجاء والمحبة. كما وكان مجلس أساقفة إسبانيا قد تطرق إلى برنامج زيارة قداسة البابا لون 14 الرسولية إلى إسبانيا، وذلك خلال انعقاد جمعيته العامة 29 بعد المئة، وذلك من 20 وحتى 24 من نيسان/أبريل الفائت. بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. لاوديتور يسوس كريستوس.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: في ثاني أيام زيارته الرسولية إلى إسبانيا، وهي الزيارة الرسولية الرابعة لقدسته منذ بداية حبريته، ترأس البابا لون الرابع عشر صباح اليوم السبت السابع من حزيران يونيو في ساحة سيبيليس في العاصمة مدريد القداس الإلهي لمناسبة عيد جسد الرب ودمه الأقدسين. وفي بداية عظته أعرب الأب الأقدس عن سعادته لترأسه قداس اليوم، وأضاف أننا نجتمع حول القربان الأقدس، عطية الحضور الحي بيننا للمسيح الذي أراد أن يهبنا حياته لندخل في شركة الآب ويجعلنا أبناءه. وهنا وصل البابا يشبعنا كخبز حي نزل من السماء بحياة الله ذاتها بمحبة أقوى من الموت. وتبع البابا لون الرابع عشر قائلا للحضور: إن تذكر الرب الحاضر في خبز القربان هو في قلب إيمانكم وتاريخ شعبكم. وأضاف أن عيد جسد الرب ودمه الأقدسين ليس هنا في مدريد وفي مناطق أخرى في إسبانيا مجرد واحد من احتفالات التقويم الليتورجي، بل هو عودة إلى جذور الإيمان من أجل تجديد المحبة والأمانة لله. وذكر الأب الأقدس من جهة أخرى بأن التطواف الاحتفالي بهذه المناسبة قد شكل لقرون من الزمن التقوى والفن، الموسيقى والعمارة والحياة لشعب إسبانيا، ولا يزال اليوم يعبر عن ويبرز الحس الروحي لهذا البلد، وذلك أيضا من خلال جمال وأناقة أبسطة الزهور والمذابح على الطرقات والعناية بجمال الزينة والأناشيد. ولا نتحدث هنا حسب ما تابع الأب الأقدس عن مظهر خارجي أو استمرار للفولكلور أو حتى مجرد زينة جمالية، بل عن الإيمان بحضور الرب القائم الحي والذي لا يزال يمر وسطنا، الذي يصير خبزا لجوعنا إلى الحياة، يزور أركان قلبنا وتاريخنا حتى تلك الأكثر ظلاما. ووصل قداسة البابا عظته مشيرا إلى أن المسيح إن كان يهب لنا ذاته كغذاء في الاحتفال الإفخارستي، فإنه في التطواف لا يظل منغلقا داخل معبد، بل يخرج للقائنا. وتابع أن يسوع يسير على الطرقات، يعبر الساحات، يزور أحياءنا، يسكن أماكن حياتنا اليومية، إلها قريبا يسير مع شعبه، رب التاريخ، عزاء للضعفاء، نورا للعائلات، رجاء لمن هم أكثر هشاشة، سلاما لمن يعاني. إن المسيح الذي يسير خلال التطواف هو ذاته الذي يتماهى مع الفقراء والمرضى الوحيدين والمقصيين. وصل الأب الأقدس ثم أشار إلى أنه ليس من الصدفة أن الكنيسة هنا في إسبانيا قد وحدت بين الاحتفال بجسد الرب ودمه ويوم المحبة. وعن التطواف بالقربان المقدس قال البابا لون الرابع عشر: إن هذا ليس فعلا نحمل فيه القربان إلى الخارج، بل نجعل من خلاله أنفسنا بالأحرى نخرج من أنانيتنا ولا مبالاتنا، من إيمان مريح وشخصي، كي نجيب على دعوة الله إلى الارتداد، إلى تغيير النظرة، معانقين رجاءه الذي يغيرنا ويجعلنا بناة عالم جديد. ومن هذا المنطلق تابع الأب الأقدس: فإن التطواف التاريخي بجسد الرب لا يظل حبيس التذكر يطبعه حنين إلى الماضي، بل يصبح دعوة إلى يومنا، حياتنا الشخصية، علاقاتنا، المجتمع، إلى بناء المستقبل. ومن هذا المنظور علينا فهم الدعوة إلى التذكر التي استمعنا إليها في قراءة اليوم الأولى من سفر تثنية الاشتراع، واذكر كل الطريق التي سيرك فيها الرب إلهك في البرية هذه السنين الأربعين. اذكر كيف أطعمك المن حين كنت جائعا. وأضاف البابا أننا نتحدث عن تذكر كي لا ننسى من هو الرب، وكي لا نسقط في تجربة الاتكال على أصنام لنتغذى على خبز لا يشبع. تحدث البابا لون الرابع عشر هكذا عن رسالة إلى إسبانيا اليوم والغد، فلا تكن التقوى التي تحفز هذا البلد متحفا للماضي يزار، بل فلتكن مدرسة إيمان نتعلم منها اليوم أيضا، مدرسة تعلمنا أن نركع أمام الله وأمام القريب، لأن لا أحد يمكنه أن يركع لله ويزدري الأخ، مدرسة تعلمنا مجانية الخدمة التي تصبح هبة كي تسير بيننا كاسرة أغلال الأنانية، مدرسة نتعلم منها أن الله هو حضور حقيقي، وأننا نحن أيضا مدعوون إلى أن نكون حاضرين في أوضاع مجتمعنا وتحدياته، لا أن نهرب، إلى أن نلتزم بشكل شخصي من أجل بناء الخير العام. هذا وأراد قداسة البابا التذكير بالقديس مانويل غونزاليس أسقف بيوت القربان المهجورة الإسباني، وقال إن حياة هذا القديس تذكرنا بأن القربان الأقدس لا يمكن أن يكرم فقط خلال الاحتفالات الكبيرة أو عند المناسبات، بل وأيضا في الأمانة الصامتة لمن يرافق الرب حين يبدو منسيا في صداقة متواضعة وهادئة تكبر يوما بعد يوم. ثم أراد الأب الأقدس التذكير أيضا بشعر القديس يوحنا الصليب الذي تحدث فيه عن معرفته الجيدة لذلك الينبوع الذي يجري حتى في ظلام الليل. ووصل البابا أن هذا القديس وبينما كان سجينا في ظروف قاسية جدا في سجن توليدو قد تعرف في ظلام هذا السجن مع اقتراع بعيد جسد الرب ودمه الأقدسين على حضور الرب الحي الذي منه ينبعث نور لا يعرف غروبا وتنبع حياة لا تنضب. وأضاف الأب الأقدس أن يسوع القربان الأقدس هو ذلك الينبوع الأبدي الخفي، النبع الذي يجري ويروي بدون أن يبهر الأبصار، بدون أن يفرض ذاته بقوة خارجية، بدون الظهور بشكل استعراضي. فلنعد إليه بمحبة صادقة، تبع البابا لون الرابع عشر، داعيا أيضا إلى الانفتاح على اللقاء معه، ولندعه يروي جفاف قلوبنا كي نخرج إلى دروب الحياة والتاريخ، حاملين إلى الناس مجرى الماء العذب هذا، مجرى المحبة، السلام، العدل والفرح. فلنرتوي مجددا من ينبوع الإفخارستية الذي لا يغلقنا في تعبد شخصي، بل يرسلنا لنسقي الإخوة، العائلات، الفقراء، من يتألمون، من فقدوا الرجاء. إن نعمة الإفخارستية تحولنا وتجعلنا أيضا أبطال تغيير التاريخ وعلامة رجاء لمن نلتقيهم. ثم ختم البابا لون الرابع عشر عظته مترئسا القداس الإلهي في ساحة سيبيليس في العاصمة الإسبانية مدريد في ثاني أيام زيارته الرسولية، متضرعا كي يجعل الرب يسوع الحاضر في القربان الأقدس الجميع خبزا مكسورا ومبذولا ومقدما كي تنبثق لهم ولعائلاتهم ولبلدهم حياة مليئة. هذا وعقب القداس الإلهي ترأس قداسة البابا التطواف التقليدي لمناسبة عيد جسد الرب ودمه الأقدسين، وكان رئيس وساقفة مدريد وخلال تحيته الأب الأقدس في بداية القداس الإلهي قد ذكر أن تطواف جسد الرب بين يدي خليفة القديس بطرس في شوارع مدريد اليوم سيكون صورة تذكرنا بما تدعى الكنيسة إلى أن تكون، شعبا يحمل المسيح إلى حياة الأخوة في الوطن، رفيق درب للمتعبين ورجاء للجميع.
2: في لفتة إنجيلية بارزة تجسد انحياز الكنيسة الكاثوليكية للفئات الأكثر هشاشة وتهميشا في المجتمع، زار قداسة البابا لاون الرابع عشر مركز المعلومات والاستقبال سيديا 24 هوراس التابع لمنظمة كاريتاس في العاصمة الإسبانية مدريد، وشكلت هذه الزيارة محطة إنسانية ورعوية عميقة استمع خلالها قداسته إلى شهادات حياة مؤثرة لمهاجرين وأمهات عذبات ووجه من خلالها خطابا بليغا ركز فيه على حتمية ممارسة المحبة الفاعلة ورفض ثقافة اللامبالاة. استهل الأب الأقدس كلمته بالتعبير عن سروره البالغ لبدء جولات زيارته من هذا المركز بالذات، مستشهدا بالمقولة المحلية المأثورة: من يتواجد في مدريد فهو من مدريد. وأضاف قداسته مشيدا بروح العائلة التي التمسها في المركز: أنا أيضا متواجد بينكم كفرد من أهل مدريد، شكرا لك يا مدريد على هذا الاستقبال الذي يجعلني أشعر بأنني جزء من عائلة كبيرة ورائعة تحدث فيها معجزات المحبة، ولا سيما في هذا البيت حيث لا يترك فيه أحد وحيدا. وأوضح البابا أن مركز السيديا يسير بأمانة على درب الإنجيل من خلال تقاسم الأفراح والآلام والإصغاء المتبادل لمواجهة التحديات الاجتماعية المعقدة دون إهمال مقتضيات العدالة والمحبة، تماشيا مع خطى المسيح الذي عاش الضعف الإنساني وتماهى مع كل شخص متألم. وفي لفتة تقدير وتأثر أشار الحبر الأعظم إلى الشهادات الحية التي ألقيت أمامه، واصفا إياها بأنها تجسيد حقيقي للبحث عن الله وتحقيق الوعود الإنسانية. وتذكر قداسته قصة الأم نيويورك التي احتضنتها الكنيسة في بيت القديسة بربارا لتلد توأمها برجاء، وقصة الشاب خضري الوافد من السنغال الذي عبر نفق الجائحة والمجهول ليتحول اليوم بفضل دعم المركز من شخص يحتاج إلى المساعدة إلى سند لغيره، بالإضافة إلى جهود المتطوعة أليسيا في مشروع الرجاء لمساندة النساء واستعادة كرامتهن. وعلق البابا لاوون الرابع عشر على الرموز التذكارية التي تسلمها قائلا: الأشرطة التي تحمل أسماء الأطفال تعبر عن الفرح الذي يحمله كل مولود جديد إلى عالمنا. رخصة الإقامة تروي قصة كفاح وتلخص قيم الالتزام والأمانة وحسن الاستقبال. النعال تذكر بلقاء موسى بالله في حوريب وتذكرنا بالأرض المقدسة الكامنة في كل حياة بشرية والتي نحن ملزمون باحترامها وصونها. كما شدد الأب الأقدس في خطابه على الشعار الذي اختير لهذه الزيارة الرسولية وهو: ارفعوا عيونكم، موضحا أنها دعوة مسيحية وإنسانية ملحة لتأمل احتياجات المجتمع، لأن المحبة الحقيقية لا تحتمل التأجيل أو المماطلة. وحذر الحبر الأعظم بعبارات حازمة من مغبة تأثر المسيحيين بالمواقف الإيديولوجية أو السياسية الدنيوية التي تقود إلى استنتاجات مضللة وتهميش للفقراء. وفي إطار حديثه عن التحديات الاجتماعية المعاصرة، وجه البابا دعوة لتربية قلوب حساسة ونابضة بالحياة أمام آلام الآخرين، مستشهدا بكلمات سلفه البابا فرانسيس التي تحذر من القلب السائم والبارد الذي يتحصن في اللامبالاة ويصبح غير منفذ ويتحجر، مؤكدا أن القلب البارد يسبب موت الإنسان معنويا واجتماعيا. كما ركز قداسته على أن المساعدة الإنسانية والصدقة لا يجب أن تقتصر على البعد المادي الجاف، بل يجب أن تحترم كرامة السائل. عندما تقدم الصدقة هل تنظر في عيني السائل؟ هل تلمس يده لتشعر بجسده؟ إن الصدقة ليست مجرد عمل خيري، بل إن المعطي هو الذي ينال النعمة الأكبر، لأنه يجعل عيني الرب تنظران إليه من خلال عيون المحتاج. وخلص البابا لاوون الرابع عشر كلمته بالنظر إلى مريم كينبوع للرحمة والمحبة الساهرة التي تجلت في قانا الجليل وعند أقطام الصليب، مستودعا إياها العاملين والمستفيدين من هذا المشروع الاجتماعي الإنساني في إسبانيا، رافعا الصلاة لكي يلهم روح أمومتها الشاملة صرخة الإيمان والعيش المشترك بكرامة وسلام. شهدت العاصمة الإسبانية مدريد لقاء حوار مفتوح جمع قداسة البابا لاوون الرابع عشر بآلاف الشباب في أمسية صلاة وتأمل واعدة. وفي إجابته على أسئلة الشباب الهادفة رسم الحبر الأعظم خارطة طريق روحية وإنسانية لمواجهة تحديات العصر، مستندا إلى سير قديسين عظماء ألهموا مسيرته وخبرته الإرسالية السابقة في البيرو. ودعا قداسته الشباب إلى الالتزام ببناء مجتمع يرتكز على الحقيقة، واصفا إياهم بأنهم النفس في جسد هذا العالم. في مستهل إجابته عن الشخصيات الملهمة له بجانب القديس أغسطينوس، تذكر الأب الأقدس ثلاثة قديسين رافقوا مسيرته الكهنوتية: القديس يوحنا الذهبي الفم، والقديس توماس دي فيلانويفا، والقديس توريبو دي موغروفيخو. ووجه البابا سؤالا تحفيزيا للشباب قائلا: إذا كان هؤلاء قد استطاعوا فلماذا لا أستطيع أنا؟ داعيا إياهم لاختيار القدوة الصالحة. وعن كنز سنوات خدمته في البيرو أكد أن شهادة إيمان الشعب بالرغم من الصعوبات هي ما ساعده على النمو، مختبرا أن كلمة الرب تحمل السلام وتتحول إلى ينبوع للمصالحة والعدالة. وفي سياق إجابته عن كيفية تمييز صوت الله وسط صخب العالم ومرافقة الآخرين في اكتشاف الإيمان، حدد قداسته ثلاثة ركائز أساسية: الصمت الفاعل، وتحويل الحديث الداخلي إلى صلاة، والإصغاء للكلمة الحية والسجود. كما دعا الشباب لمرافقة بعضهم بعضا بتواضع التلاميذ ومشاركة المسيرة الروحية باستقامة حياة ليكونوا رعاة ومربين وأصدقاء ينقلون نار الإيمان الحية. وفي رده على كيفية عيش الشباب المسيحي لالتزامهم تجاه المجتمع، استشهد البابا بنص قديم من الرسالة إلى ديوجنيس يصف المسيحيين بأنهم النفس في الجسد، وأكد أن تلاميذ يسوع معاصرون دائما لكنهم ليسوا أسرى للزمن أو لصراعات الموضة والتضليل، بل هم أحرار ومنفتحون على المستقبل. ودعا قداسته الشباب ليكونوا صناع التغيير في روابطهم اليومية في العائلة والجامعة والعمل وفي الواقع الرقمي. وختم البابا لاوون 14 كلمته محددا الرسالة الملموسة التي يطلبها من شباب الكنيسة اليوم، حيث اختصرها في نداء جوهري أن تكونوا إنسانيين. وشرح قداسته هذا المفهوم بدعوتهم ليكونوا رجالا ونساء من لحم ودم، أصحاب وجوه موثوقة لا مجرد مظاهر، يجوعون إلى العدالة ويرغبون في الحياة الشريفة المستقيمة، صانعين للآخرين ما يحبون أن يصنعه الآخرون لهم على مثال المسيح الإنسان الكامل.
3: في رسالة فيديو وجهها إلى أساقفة سويسرا لمناسبة انعقاد جمعيتهم العامة العادية خلال الأيام الماضية، شاء عميد الدائرة الفاتيكانية لخدمة التنمية البشرية المتكاملة الكاردينال مايكل شيرني، شاء أن يتوقف عند الرسالة العامة للبابا لاوون 14 الإنسانية الرائعة، مؤكدا أن هذه الوثيقة تحاكي الكنيسة الكاثوليكية بشأن بنيتها وطريقتها للكرازة بالإنجيل في عالم اليوم، متناولة أيضا التحديات التي تهدد مستقبل البشرية. استهل نيافته رسالة الفيديو مؤكدا أن الرسالة العامة الأولى للبابا بريفوست تتميز بطابعها الكوني والشامل، لأن لا أحد يستطيع أن يتحمل لوحده عبء التحديات المطروحة اليوم أمامنا، وفي الوقت نفسه يمكن القول أن لا أحد يمكنه أن يعتبر نفسه ضعيفا وعاجزا عن إحداث أي تغيير. الكاردينال شيرني لم يتمكن من المشاركة حضوريا في أعمال هذه الجمعية العامة نظرا لمتابعة عملية إنشاء اللجنة الفاتيكانية بشأن الذكاء الاصطناعي، كما قال مسلطا الضوء على هذه المبادرة التي شاءها البابا لاوون 14، وأكد أن اللجنة مدعوة إلى الدخول في حوار مع الكنائس المحلية ومرافقتها ودعمها إزاء التحديات الراهنة ومساعدتها في مسيرة التمييز التي تتطلبها تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي.
0: بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. لاوديتور يسوع كريستوس.